لبست ابوي مرنيكي قلنا ماي كدرمي ويلان با جواب بلسيك جلدا ماي تبن دي جريقنا قلنقا تنقدا ماي جانن دل دل مني يشكم سر لام ماي